0: لا اسبك اني مو لاحظه يا رب شوف مين مو لي دل اصلا بعد سيكتري ما شو روكرا ما تدري كي وزما ستودنت جاني واشروم كي بناس تي اوف انجلش او دمت كافي بنيو باك ستوري ورا دور اتصح
1: الله اكبر